0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

رشيد اف ام، رشيد اف ام للطرب، للطرب عنوان.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: أين ذهب زياد؟ وأين الربان؟
1: هناك في مخفر الشرطة.
0: لماذا؟ هل سرق منهما شيء؟
1: هل نسيت أننا نبحث عن والدي زياد في كل الموانئ التي نزورها؟
2: نعم نعم، مسكين هذا الصبي.
1: لقد عاد. لا تتحدث في ذلك الأمر حتى لا تثير أحزانك.
3: لا فائدة، في كل مكان نذهب إليه نستمع إلى نفس الرد.
4: اصبر يا بني، لعل الله أراد بك خيرا في هذه الرحلة.
1: حاول أن تستمتع بالمكان، نحن في ميناء مارسيليا، إحدى أجمل المدن في العالم بأسره.
4: ليس هذا فحسب، بل سأصطحبكم إلى مدينة النور والجمال.
1: باريس؟ متى؟
4: الآن. سمعت أنهم بنوا فيها مؤخرا عجيبة من العجائب يقال لها برج إيفل.
3: لست متحمسا، سأنتظركم هنا في السفينة.
4: بل ستأتي معنا، وعندما ترى باريس لن ترغب في مغادرتها.

0: متى بنوا هذا الصرح الضخم؟
1: منذ عوام قليلة. تم البناء في عام 1889 ميلاديا.
2: انظروا إلى ارتفاعه الشاهق.
1: طوله أكثر من 300 متر.
3: وما فائدته؟
1: رمز للحضارة في مدينة باريس.
0: لماذا أسموه برج إيفل؟
1: إنه اسم المهندس الذي قام بتنفيذ البناء، جوستاف إيفل.
3: يا له من بناء! هل كان في التاريخ القديم صرح شاهق مثله؟
1: بالطبع، الصرح الذي بناه النمرود.
3: النمرود؟ شوقتنا إلى بقية القصة.
4: حمدا للآلهة على شفاء مولاي.
5: أية آلهة، أنا وحدي الذي منحت نفسي شفاء.
6: بورك لك في صحتك يا مولاي.
5: بنورة، سأثبت لك من هو النمرود. لقد عرفت عدوي وأصبح من السهل محاربته.
6: من هو يا مولاي؟
5: إنه ذلك الشاب ابن آزر الذي تحداني وقال إن له إلها غيري.
7: أتقصد إبراهيم الذي طلب منك أن تجعل الشمس تطلع من الغرب؟
5: إنني أتعجب، كيف يكون ابن آزر كبير صناع التماثيل كافراً بآلهة أبيه؟
4: نصيحتي كطبيب يا مولاي أن تريح نفسك قليلاً.
5: ونصيحتي لك كملك وإله ألا تتحدث دون إذن، وإلا أمرت بقطع رقبتك.
6: أصمت، لا تحاوره عندما يغضب.
5: ابعثوا إلي بآزر في الحال. قل لي يا طارح، أليس اسمك الأصلي طارح قبل أن تحصل على لقب آزر بين الكهان؟
8: بالضبط يا مولاي، اسمي طارح، وآزر هذا لقب كهنوتي حصلت عليه بإخلاصي لمولاي النمرود.
5: متى يا طارح ولد ابنك إبراهيم؟
8: لا أدري على وجه الدقة يا مولاي، لقد كبرت في السن ولم أعد أتذكر.
5: سأحاول تذكيرك. هل هو في نفس العام الذي أمرت فيه بقتل الأطفال الذكور؟
8: لا بالتأكيد لا، وإلا كنت قدمته بنفسي للقتل يا مولاي.
5: مصدقك يا طارح، ولكن يجب أن تقدم ما يثبت إخلاصك.
8: أمرك يا مولاي، أنا خادمك المطيع.
5: هل يرضيك ما فعله إبراهيم معي؟
8: لا يا مولاي، والأدهى من ذلك أنه ذهب إلى المعبد وقام بتحطيم جميع التماثيل إلا واحدا منهم هو كبيرهم.
5: حطم التماثيل بما فيها تمثالي أنا؟
8: نعم للأسف يا مولاي.
5: يجب أن يعاقب، وسيكون عبرة لمن يعتبر.
9: هيا أسرعوا، من يتقاعس عن العمل سيحرق قبل إبراهيم.
7: إنني أريد سؤال الملك النمرود عن عمق الحفرة وطولها وعرضها.
9: اجعلها طويلة قدر ما تستطيع ليشاهد الناس جميعا مشهد الحريق، ولكي تتكلف أكثر، وما يفيض من المال نقتسمه.
7: ما دام الأمر كذلك نجعلها بطول المدينة كلها، نحن لا نحرق أعداء الملك في كل يوم.
9: يعجبني حماسك للعمل.
5: أريد أن أعرف كيف نجا إبراهيم من النار، كيف دخل إلى المحرقة وخرج سالما.
4: إنها ظاهرة ليس لها تفسير يا مولاي. كيف تغيرت خواص النار فأصبحت بردا وسلاما؟ العلم يقف عاجزا عن الفهم.
5: العلم عاجز والجن عاجزون والكهنة يخفضون رؤوسهم. اغربوا جميعا عن وجهي. ابقي أنت يا بنورة، فسري لي ما حدث.
6: ليس لدي تفسير يا مولاي.
5: ماذا؟
10: سأجزل لك العطاء، ولكن ساعديني الآن.
6: ليس بإمكاني يا ملك البلاد، إنني في حقيقة الأمر محتالة، كنت أحتال لأجد لقمة عيشي وسط عالم من الأقوياء والظالمين.
10: لكنك تنبأت بمولد الصبي الذي سينهي حكمي.
6: مصادفة، كذب المنجمون ولو صدقوا.
10: والعمل، كيف أنجو من إبراهيم هذا؟
6: بل تنجو من ربي إبراهيم بأن تتبع الحق الذي جاء به النبي الكريم.
10: النبي الكريم؟ هل آمنت به؟
6: وهل يجوز لعاقل أن يرى المعجزة بنفسه ثم ينكرها؟
10: حتى أنت يا بنورة، الكل خائن، الكل خائن، سأنتقم منكم جميعا.
6: تستطيع أن تؤذينا جميعا في الحياة الدنيا، ولكن هذا لن ينجيك من عقاب الآخرة.
10: لا يوجد من يستطيع عقابي، أتفهمين؟ أنا الملك الإله وسأظل هكذا ما حييت. اسمع يا كوشي، أعرف مدى تعلقك بالمال.
7: العفو يا مولاي، أنا خادمك المطيع.
10: سأعطيك كل ما تطلب، بل ضعف ما تطلب.
7: مرني يا مولاي الملك الإله.
10: أريدك أن تبني لي صرحا عاليا يخترق السحاب ويصل إلى السماء.
7: سيحتاج مثل هذا الصرح إلى أساس متين وإلى آلاف الأطنان من الحجارة الصلبة والرمال و...
10: لا تشغلني بتفاصيل عملك، المهم أن تبدأ فورا. أحسنت يا كوشي، إنني ألمس السحاب بيدي.
7: هذه هي المرحلة الأولى يا مولاي من الصرح، في المرحلة الثانية سنرتفع فوق النجوم.
10: الآن أستطيع أن أقولها بثقة، نجوت من إبراهيم وأتباعه، وأراهم من مكاني هذا أصغر من النمل، وأستطيع أن أسحقهم بقدمي. ما هذا؟
11: إنه زلزال، أو ربما بالغنا في الارتفاع.
10: امنع سقوط البناء، افعل شيئا.
11: افعل أنت إذا كنت إلها.
10: كيف تخاطبني بهذا الأسلوب؟
11: سنموت أيها الأحمق، اصمت.

0: الشيء العجيب أنني بخير، لم تتحطم ضلوعي. بالتأكيد هذا لأني ملك وإله.
1: من أين أتت أسراب البعوض هذه؟ إني لا أرى من كثرة البعوض.
2: إنني أعمل الآن، ليس هذا وقت التسول.
1: ألا تعرفني؟ أنا الملك النمرود.
2: لديك نفس الصوت، بل إنك تشبهه بالفعل.
1: أنا هو أيها الأحمق.
2: تأدب يا رجل، أتكون فعلا الملك النمرود؟
1: نعم أيها الطبيب، صدقني.
2: أعطني أمارة على كلامك.
1: كيف تغير النار خواصها ولا تحرق إبراهيم؟ العلم عاجز دائما عن الفهم.
2: أنت الملك إذن، ما الذي جرى لك؟
1: ألم تسمع بالكارثة؟ هجمت جيوش البعوض وقتلت كل جنودي وأدماعي، ودخلت بعوضة إلى رأسي تطن طوال اليوم. تطن.
2: أسمع صوتها بالفعل ولكنها غير ظاهرة، يبدو أنها دخلت من الأنف أو الأذن واستقرت بالجمجمة.
1: المهم أن تخرجها من رأسي.
2: ستموت لو حاولنا إخراجها.
1: وما العمل؟ لا تقول الطب يقف عاجزا.
2: هناك حل وحيد، أن يضرب رأسك بالمطارق حتى تهلك البعوضة

0: لقد عفونا عنك ولا نريد ضربك.
1: ولكني أتوسل إليكما، لا أستطيع النوم من طنين البعوضة في رأسي، إنها تطن.
2: لقد ضربناك بالأمس يا نمرود على رأسك، ألا تهلك تلك البعوضة أبدا؟
1: إنها تزيد من طنينها، أرجوكما أسرعا بضربي فوق رأسي.
0: حسنا حسنا، لا تبكي كالنساء يا رجل، سنضربك على رأسك.
2: إنني لا أجد مطرقة أضربك بها.
1: الحذاء الخشبي، الحذاء الخشبي يا سيدي، يافي بالغرض.
2: هل أنت متأكد يا نمرود أنك تريدني أن أضربك فوق رأسك بالحذاء؟
1: أرجوك يا سيدي، حقق لي هذه الأمنية الغالية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، النمرود أعتى حكام الدنيا، تقهره بعوضة وتذله إلى هذا الحد.

0: ماذا تريد يا نمرود؟
1: الرجل الذي كان يضربني على رأسي بالحذاء لم يعد يضربني.
0: هذا لأنه مات، ودع الدنيا، تخلص من إزعاجك له.
1: ولكن البعوضة تطن في رأسي، تطن تطن تطن، أريد أن يضربني أحد.
0: لا تبكي، الرجال لا يبكون.
1: لا، بل يبكون إذا كان في رأسهم بعوضة تطن تطن تطن.
0: اهدأ، سأضربك أنا وأمري إلى الله.
1: هذه العصا صغيرة لا تؤثر، أريد مطارق من حديد.
0: حسنا، خذي أيتها البعوضة الحقيرة التي لا تعرف قدرها أمام رب العالمين.
1: متى ينتهي عذابي يا بنورة؟ متى؟
0: لا أدري، هذا غيب لا يعلمه إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم.
3: بعوضة تذل هذا الملك الجبار؟
4: هل قصة البعوضة من خيالك يا صاحب البحر؟ أم أنها حقيقة حدثت بالفعل؟
5: بل هي حقيقة يا زياد، حدثتنا عنها السيرة المشرفة. ومثلما ظل النمرود يسرف في الظلم 400 عام، ظل يعذب من أضعف حشرة 400 عام أخرى.
6: سبحان الملك العادل،
2: رحمته سبقت عدله يا مرجان. كان أمام النمرود عدة فرص للتوبة، عرف الحق في حواره مع النبي الكريم، لكنه عاد للمكابرة ورأى معجزة خروج سيدنا إبراهيم من النار فازداد كبرا وعنادا، ثم أنجاه الله من الصرح المهدوم فأصر على الظلم والكفر فاستحق ما ناله من عقاب.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا رب، يا الله، يا أكرم الأكرمين، إلهي وسيدي ومولاي، أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تغفر لي وترحمني وتعفو عني عن كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكاتبين الكرام الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. يا الله، أرجوك أن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره

0: يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأن تجعل أعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، ويكون حالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي، واجدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الميادين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين. وهب لي الجد يا إلهي في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. يا رب، من أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكته، واجعلني من أحسن عبادك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

هجدنا ونام الركب والليل مسرف، وقمت أسح الدمع للخالق الباري. عبادته شرف، والذل له عزة، والافتقار إليه غنى، والتمسك له قوة، محاربته خذلان، والكفر به لعنة، والتنكر لجميله عذاب. فتح ومنح، طحى ودحى، أغطش وأغشى، رفع ووضع، وصل وقطع، أطعم وسقى، كفى وكسى، يبتلي ويستدرج، ويبرم ويعد، ويأخذ وينتقم، يصب النعيم على من عصاه، ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر، ويسلط البلاء على من أطاعه، ليرفع منزلته في الصالحين.

الحمد لله كم أعطى من النعيم، الحمد لله كم منح من الخير العميم، الحمد لله كم تفضل به من النوال الجسيم، الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه وتضاعف كرمه، الحمد لله على تمام المنة، الحمد لله بالكتاب والسنة، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الإنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله وعم نواله وحسنت أفعاله وتمت أقواله، الحمد لله وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل وشافي العليل والمبارك في القليل، الحمد لله أجود من أعطى وأصدق من أوفى، الحمد لله مانح الهبات مجزل العطيات مهيئ الطيبات مرسل النفحات، الحمد لله على حسن الكفاية، الحمد لله على جميل الرعاية، الحمد لله على عزة الولاية، الحمد لله المدل على الهدى الحاجز من الردى، ما حمام شدا وما بدر بدا وما طل غدا.

إذا كان مدحي في سواك تثاقلت قوافي واستعصى اليراع المدرب وذابت حياء مهجتي وحشاشتي تقول أفي غير المهيمن ترغب فأبقى حسيرا كاسف القلب خائبا. قلاني صديقي والعدو المثرب ويرهقني تعنيف قلبي وأنثني وجاهي مكسور وكفي مترب. وإن جئت أروي فيك حبي ومدحتي تزاحم غيث الفكر وانهل صيب وسحت دموع العين تعلن حبها بصادق وبل فيضه ليس ينضب. فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء فما لي عن رحابك مذهب. لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجب.

حكم الزمان والمكان، خلق الإنسان والحيوان، داول الليالي والأيام، غاير بين القرون والأعوام، سقى بكأس الموت أرباب النعيم، أذاق طعم الهلاك الهرم والفطيم، أشاب النواصي، أخذ الراتعين في المعاصي، ملأ الدور حبورا والصدور سرورا، ثم ملأ أجفانها عبرات وأذاقها نكبات، أعطى الحدائق زخرفها والبساتين زينتها، ثم جعلها هشيما تذروه الرياح، أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى، هو الأسمى والأعلى والأقوى، الله القوة القاهرة والقدرة النافذة والحكمة البالغة والحجة البالغة. حقق توحيده وأخلص عبادته، أقم شرعه، تدبر أسماءه وصفاته، اقرأ قدرته في مخلوقاته، انظر حكمته في آياته.

الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالي القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالأقوال، المدعو عند المدلهمات، المطلوب عند كشف الكربات، المرجو في الأزمات. الحمد لله دائم الإحسان، جزيل الخير والامتنان، حكيم الخلق والإتقان، إليه يصعد الثقلان، وعليه يتوكل الإنس والجان، ومنه يطعم الإنسان والحيوان. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها،

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشيدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري الإغلاق الرسمي لمقر التحالف الدولي أواخر أيلول وخلو العراق من القواعد الأجنبية، مؤكدا إخلاء قاعدة فيكتوريا بالكامل وسيطرة القوات على جبل سنجارة. وأضاف الشمري إن مباحثات بإسطنبول لا تجري لإخلاء قاعدة بعشيقة خلال 60 يوما، مع دراسة إنشاء مخافر حدودية مع تركيا وتغطية أي نقص بسلاح الجو ينجم عن مغادرة القوات. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن قال أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية وعسكرية أو تدريبية للتحالف الدولي في العراق بعد 30 من أيلول. ولفت معا بأن العراق جاهز لتسلم الأمن وإدارته بعد انسحاب التحالف، وأضاف أن العراق مع دول التحالف بعد انسحابه ستصبح ثنائية. الأمين العام لوزارة البيشمركة كشف عن توقف المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وأوضح الأمين العام أن الدفعة المخصصة لشهري آب وأيلول لعام 2026 مثلت هي الحصة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم، مؤكدا توجيه طلب رسمي للحكومة الاتحادية لتعويض هذا النقص المالي عبر تعديل رواتب البيشمركة ومساواتها مع منتسبي القوات الأمنية في بغداد. وفي رفض تام لموازنة الإقليم، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان عن تفاصيل المباحثات الفنية التي عقدت بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية. وأكد المصدر أن مصطلح الإنفاق الفعلي وحصة تصدير النفط يشكلان العقد الأبرز في المفاوضات الجارية بين الجانبين حول مسودة قانون الموازنة. وأوضح أن وفد الإقليم طلب بتعديل النصوص القانونية الواردة في مسودة الموازنة. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال أن 3 ملفات خلافية بين بغداد وأربيل من شأنها تأخير إقرار الموازنة، وأوضح أن العقبة الأولى تتعلق برغبة كردستان في احتساب حصته من الموازنة بناء على الاستقطاعات الكلية المخططة للإنفاق، في مقابل أيضا تمسكت بغداد باحتسابها وفق الإنفاق الفعلي. وأضاف أن العقبة الثانية تتلخص في الملف النفطي، حيث تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500,000 برميل يوميا من النفط، في حين أبدى الإقليم استعداده لتسليم 256,000 برميل يوميا. عشرات المسافرين العراقيين عالقون داخل مطار مشهد في إيران عقب إلغاء مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وإيران، على خلفية بدء تطبيق العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. مقطع فيديو أظهر مشاهد لمواطنين وهم ينتظرون في صلاة المغادرة، وأن البعض منهم قام بحجز 4 تذاكر سفر على شركات مختلفة دون أن يتمكن من العودة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بالكامل. هاجم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قرار إغلاق مطارات عراقية أمام الرحلات الإيرانية، مخاطبا رئيس الوزراء علي الزيدي بأن الشرعية تأتي من النجف لا من واشنطن، وانتقد ولاية صمت الإطار التنسيقي واصفا إياه بالفارغ على جدار السلطة. ويأتي القرار استجابة لعقوبات أمريكية على الطيران الإيراني، فيما أعلنت الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترح

0: إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

شمعات للطيبة تذوب، ظل خالك يكبر الشوق على فيها.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري الإغلاق الرسمي لمقر التحالف الدولي أواخر أيلول وخلو العراق من القواعد الأجنبية، مؤكدا إخلاء قاعدة فيكتوريا بالكامل وسيطرة القوات على جبل سنجارة. وأضاف الشمري إن مباحثات بإسطنبول لا تجري لإخلاء قاعدة بعشيقة خلال 60 يوما، مع دراسة إنشاء مخافر حدودية مع تركيا وتغطية أي نقص بسلاح الجو ينجم عن مغادرة القوات. رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معن قال أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، مؤكدا أنه

0: 26 مثلت هي الحصة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم، مؤكدا توجيه طلب رسمي للحكومة الاتحادية لتعويض هذا النقص المالي عبر تعديل رواتب البيشمركة ومساواتها مع منتسبي القوات الأمنية في بغداد. وفي رفض تام لموازنة الإقليم، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان عن تفاصيل المباحثات الفنية التي عقدت بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية. وأكد المصدر أن مصطلح الإنفاق الفعلي وحصة تصدير النفط يشكلان العقد الأبرز في المفاوضات الجارية بين الجانبين حول مسودة قانون الموازنة. وأوضح أن وفد الإقليم طلب بتعديل النصوص القانونية الواردة في مسودة الموازنة. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال أن 3 ملفات خلافية بين بغداد وأربيل من شأنها تأخير إقرار الموازنة، وأوضح أن العقبة الأولى تتعلق برغبة كردستان في احتساب حصته من الموازنة بناء على الاستقطاعات الكلية المخططة للإنفاق. في مقابل أيضا تمسكت بغداد باحتسابها وفق الإنفاق الفعلي، وأضاف أن العقبة الثانية تتلخص في الملف النفطي، حيث تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500,000 برميل يوميا من النفط، في حين أبدى الإقليم استعداده لتسليم 256,000 برميل يوميا. عشرات المسافرين العراقيين عالقون داخل مطار مشهد في إيران عقب إلغاء مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وإيران على خلفية بدء تطبيق العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. مقطع فيديو أظهر مشاهد لمواطنين وهم ينتظرون في صلاة المغادرة، وأن البعض منهم قام بحجز 4 تذاكر سفر على شركات مختلفة دون أن يتمكن من العودة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بالكامل. هاجم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قرار إغلاق مطارات عراقية أمام الرحلات الإيرانية، مخاطبا رئيس الوزراء علي الزيدي بأن الشرعية تأتي من النجف لا من واشنطن، وانتقد ولاية صمت الإطار التنسيقي واصفا إياه بالفارغ على جدار السلطة. ويأتي القرار استجابة لعقوبات أمريكية على الطيران الإيراني، فيما أعلنت الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: فريم مراجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.

0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: حاجه.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر

0: حالكم وبرنامجكم اللي يومي تقريبا يعتبر يومي، برنامجكم أغاني على ذوقكم، لكن اليوم غير،
1: مختلف جدا،
0: مختلف أكيد لأن هاي مبينة هنا السالفة علم العراق أكيد.
1: إحنا كنا محضرين فتشي لكن اللي خلى الماء لا أنا إنه بدينا بدون الرشيد تقدم.
0: إيه
1: يلا طن طن طن الرشيد تقدم.
0: الرشيد تقدم وياكم أني بالإعداد والتقديم شهد الربيعي وبالإخراج أحمد الموسوي.
1: وشن اليوم فقرتنا؟
0: فوز المنتخب.
1: فوز المنتخب على منو؟ على فريق أبو جمعة.
0: أبو جمعة منو؟
1: هذا المشجعين يعرفوه من أبو جمعة.

0: أكيد إن شاء الله يأخذون الكأس. أحد المتابعين يقول خلي يأخذون الكأس وبعدين نفرح. لا إن شاء الله يأخذونه.
1: يأخذون إحنا نفرح. هو نفرح. خاف من أخذ الكأس.
0: المهم الفوز.
1: إيه. المهم فزنا على الكويت.
0: المهم فزنا على الكويت. حبايبنا أحب أذكركم بأرقام هواتفنا للمشاركة بالبرنامج وفرحتنا ويا منتخبنا العراقي. أكيد أرقامنا هي 0770777581 و 0770777582.
1: ننتظر اتصالاتهم. وبالبداية أنا كنت محضر فتشي بس للأسف إحنا راح حلو هاي مال عدها حظ. إن شاء الله يعني بعد شوي إنه
0: المهم تنتظروها يعني
1: تنتظروها. نعم هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا إنه إحنا يعني نحققنا الفوز والحمد لله والشكر. الشباب البارحة بالليل طالعين يحتفلون على الحدود.
0: هو لازم
1: على حدود البصرة
0: لازم
1: يوم الجيران حتى يسمعون. فالحمد لله والشكر إنه المنتخب أدى أداء جيد
0: ان شاء الله.
1: ما اعرف ان تجي باوعت اللعبه او لا.
0: انا دا اباوع ما يفوزون فاباوع من بعيد عصيت. شايف ابو فليس من يباوع من بعيد اي هيك.
1: لا لا هاي مشكله. لا ما تباوعين لعبات الريال.
0: انا ريالية شلون
1: اباوع؟ إيه هو
0: البرشلونه.
1: لا انت باوع للريال لان الريال حتى يفوزون كولا هم ما مقصرين بالخساره.
0: تصير هيك تمام.
1: ما أعرف أنت الريالية يعني الله يساعدك.
0: صديقتي برشلونية.
1: الله يساعدكم وأنتوا اليوم يعني حالكم مثل حال الكويت خسارة ورا خسارة. الريال مدريد تحياتنا الريال. لا خلينا نروح نسمع.
0: يلا نسمع. يلا.

0: يعني هي كان فرحت أول مرة عباية تشجع ريال.
1: لا هو ده يشجع ريال.
0: إيه ها يعني هسه الأغنية للريال.
1: إيه يقول لبرشلونة إيش قد شال.
0: يعني
1: موتين لا. عندنا اتصال مؤمن خلينا هذا.
0: عندنا اتصال ونقول صباح الخير. عليكم السلام. أهلا بيك بس علي صوتك بلا زحمة.
2: صوتي عالي عزيزي من صوت هذا.
0: اي هسه تمام.
1: اي هسه تمام.
2: هلا وسهلا. مع موضوعكم على مود المنتخب.
1: أيه؟ المنتخب احكي لنا شنو اجواءك بالبيت وانت تتباع الطوبه وسجلنا الهدف الثالث.
2: انا بالنسبه لي من مشجعين المنتخب يعني للنخاع على جوال التهني.
1: اكيد. من اللي فرح اكثر انت لو يونس محمود؟ انت شو فرحت
2: يونس محمود؟ اكثر من يونس محمود. يعني انا قبل يونس محمود اشجع يونس محمود.
0: شوف يعني هو كان يشجع يونس محمود.
2: المنتخب يعني هذا المستوى اللي قدمه بهاي المباراة.
1: نعم.
2: فشي تكتيكي وجميل. المباراة اللي قبلها العمل نزل محليين ما كنت عارف تكتيكي وجماعي.
1: نعم.
2: إذا انتبهت عليه كله شوت شوت شوت أمه سطر علينا بالشوت. هذا نزل محترفين صار لعب تكتيكي.
1: نعم.
2: ولعب جماعي من جماعي أنت فايز يعني لا محاليا يعني شنو بناء هجمة منين من دفاع حياة الهجوم تصل الصورة صحيحة.
1: نعم صح صح
2: وتجد الأهداف الأهداف كلها يعني خيالية وأنا أعطيك مليون بالمية هدف. نعم. الكويت أوفسايد لا محال.
1: صح صح كلامك.
2: بس احنا نقول فزنا الحمد لله فزنا مو بشق الأنفس لا والله احنا من البداية الفوز بس حارس مقوي شان بس حارس فقط.
1: صح
2: والحمد لله الفرحة هي بعد ان شاء الله والسعودية هم ان شاء الله نقدم اكثر وكثر
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله الفوز وان شاء الله كأس الخليج ان شاء الله نخلص بالنهاية العراق والامارات يعني الامارات كلها جنست لواعبهم صاروا عندهم لواعب محترفين يعني مو من بلدهم.
1: نعم.
2: يعني 27 22 لاعب محترفين يعني اشتروهم مش رايح يعني مو تقول لهم جنسهم. أيه. فان شاء الله بالنهاية احنا والامارات
1: اللي عنده فلوس كل شيء يسوي.
2: اي طبعا شلون أيه. بس هذه هم نفسي مو اليوم انا بالنسبه لي اتفزع بغيري هاي صعبه
1: بعد هم هم بكيفهم
2: اي طبعا
1: الاتحاد الاسيوي
2: المهم المباريات اللي جايه تصير في حماسيه اقوى وتصير في لعب قوي هو شوف هو ما تروح تصير لعب قوي.
1: نعم.
2: فان شاء الله ان شاء الله نشوف المنتخب على مراتب
1: ان شاء الله
0: اكيد. شنو حاب تسمع وتهدي لهم اغنيه راح
1: تحياتنا
0: احنا نهدي
1: له اغنيه للاسف غادرنا الاتصال خلي نهدي له هذه الاغنيه اللي نقول شوي قديمه
0: بس خلي اذكرهم بارقام الهواتف لان يطلبون الرقم وما موجود على الشاشه ليش ما صحي
1: ده غير مكان لان كان على وجه الضيف شو ما اعرف
0: المهم الضيف قاعد بالنص
1: ما اعرف الخلل بي انا ما حط الكاميرا صح.
0: تحياتنا للضيف وتحياتنا لك اكيد.
1: شكرا لك
0: حبايبنا. احب اذكركم بارقام هواتفنا للاتصال والمشاركه بالبرنامج. ارقامنا هي 0770 777 5811 و 0770 777 5822. وعدنا اتصال ونقول صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: شلون الشهد تحياتنا ليش هذا المخرج.
0: أهلا بيك. تحيات المخرج
3: زيد العزاوس.
0: أهلا بيك.
3: شفت ممكن نطلب أغنية؟
0: أكيد ممكن ليش لا.
3: ممكن أغنية حاتم العراقية هذا ابن العراقية الحنونة.
0: تمام صار تدلل.
3: شكرا جزيلا.
0: شكرا إليكم
3: وألف مبروك للعراق
0: إن شاء الله. مع السلامة.

0: كيف تلعب ضد العرق. عدنا اتصل، يلا بنقول صباح الخير.
1: ألو
0: ألو،
1: صباحكم ورد مثلكم.
2: صباح الخير يا لؤي.
1: خير سيبك يا سعد أحمد. طيب
2: شلونك؟ شفت اللعبة ما شفتها؟
1: شنو
2: اللعبة مع العراق؟
1: اي والله شفتها مع العراق ورد وكهت. العالم حلو
2: هسه، العالم حلو. احنا دنسألك على اللعبة البارحة، شفتها لو ما شفتها؟
1: لا والله ما شفتها البارحة، تكون شغول غشي.
2: اه يلا
1: خير. سمعت خارجين عراقيين؟
2: سمعت. ليش انت متابع اللعبه مال العراق؟
1: والله كنت اتابع حمدكاس مال هاي العالم وما فازوا بعد. كنت ما تابع
2: اخو، مو بس كاس العالم، اكو بطولات هوايه. يعني انت رايح تلعب ويا فرنسا، تريد تفوز على فرنسا؟ اي
1: لا اكيد صحيح.
2: اي بس الكويت نقدر على الكويت؟
1: لا عشان ما يقدر، احنا فريقنا قوي ونفتخر بيهم.
2: الحمد لله والشكر. شلون اخبارك يا لؤي؟
1: والله الحمد لله.
2: الحمد لله. شحاب تسمع اليوم أغنية للمنتخب؟
1: والله قبل أسمع هم وين يلعبون يعني على كأس ما شنو؟
2: قالوا أيضا يلعبون على كأس الخليج، وهاي اللعبة الثانية، الأولى تعادلنا ويا عمان 1-1، ولعبتنا يوم الثلاثاء ويا السعودية.
1: كأس الخليج؟
2: أي نعم.
1: إن شاء الله يفوزون.
2: إن شاء الله. شحاب تسمع يا لؤي؟
1: حاب اسمع نصر تبدر وعلي تشابر اهل الكاس.
2: اهل الكاس، اهل الكاس ان شاء الله تسمع.
1: اكيد الكاس ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: واكيد تحياتي لك وتتشهد وكل
0: يستمعكم.
2: تحياتنا لك يا لؤي. شكرا لك. شكرا لاتصالك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونكم؟ أخباركم؟ تحياتي لكم المتابعين.
0: أهلا بيك، تحياتنا إليك أكيد.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا.
0: تشهد. إيه، من يانا؟
1: سجاد من بغداد.
2: أهلا بك يا سجاد. سجاد، شفت اللعبة ما شفتها؟
1: أي شفتها البارحة. إحنا البارحة أخذنا الكاس، ما ردي الكاس.
0: عفيه، لا هو هذا
1: والله ما إحنا ما طول فزنا على الكويت بيتهم يوم إحنا نعتبر ما خذين كاس.
2: شوف سجاد يعرف بيتهم يوم
0: ما أفتهم يوم منو؟
1: هم بيتهم يوم معروفين، يعرفونهم.
0: لا بعدين
1: الناس ما مين يعرفون أنفسهم بيتهم يوم
2: عادي، ما به شيء، هم بيت ابو جمعة واحنا بيت ابو حسين،
0: يعني ابنهم جمعة ويسموه جمعة.
2: اي مو هم ما يقولون
1: وتسجل عليهم الهدف اسمه كرار.
2: اي احنا بيت ابو كرار. لا
1: والله الفرحة البارحة مو توصف، مع العلم البارحة ما ضايق من شخص ومن فزنا راحت الضوجة.
2: زين انه راحت الضوجة بالفوز.
1: اي
2: سجاد، وين كنت تتبع اللعبة؟ بالمقهى، بالبيت، ويا الأصدقاء؟
1: الصراحة والله لا، كنت في المقهى على الموبايل كنت متابع اللعبة يعني.
2: ها جيد جيد. شلون هالمعنويات كانت؟
1: والله أنا صراحة شجع، ما شجع لا برشلونة ولا الريال، وما أتابع لها بس العراق فقط.
2: ها مشجع متعصب؟
1: أي وإذا مثلا نخسر أضوج أن أطلع خارج البيت.
2: ها
0: هاي مأساة. نعم. أحد العراقيين.
2: هاي كل العراقيين هيجي.
1: إيه أضوج يعني حد تسوي لك مشكلة أو كذا، بس لا لا كل شيء متاح.
2: والله تحياتنا لصديقنا حسين جارنا هنا. نعم. بالتكية دائما يعني آخر لعبة من كانت ويا السنغال قال أنا أسوي كذا وكذا وكذا، إذا يعني ما راح أقول هو إيش راح يسوي، يعني تحياتنا له دا يستمع. ما راح اقول ايش راح يسوي، بس هو قال فد امور يسويهن اذا باع اللعبه، فاني حرمته من اللعبه السابقه. قلت له اذا لازم، بس البارحه عفينا عنه.
0: يلا هاي
2: عفينا عنه.
1: شوف الغالي
2: اين حبيب،
1: البارحه يعني كانوا منتظرين الفوز بحيث هو يعني يطون طلباتهم على مود، واحد ينزل البيت، واحد مساعد، واحد كذا، اذا اخسر لحد يجي وياي.
2: يلا الحمد لله المهم فازوا
0: النتيجه النهائيه. احنا فزنا اكيد
1: الحمد لله، الله يوفقهم. ما قصروا الشباب، الوليد شبابهم لعبوا ولعب يعني يرفع راسنا.
2: ابطال ابطال. نعم
0: اكيد.
1: وكانوا اهدافهم هي يعني
2: كلش حلوه.
1: هم لا اهداف بيت يوم
2: عا. ايه اهدافهم
1: ما يستاهلون هيك، اجوا هيك يعني فرصتين.
2: صح اي والله فرصتين سجلوا هدفين.
1: انا اليوم قدام متابعين والموجودين يعني احب اخذ اغنيه وعلى ذوق تشهد، هي على ذوقها يعني المنتخب العراقي.
0: صار تدلل.
1: اشكرك
0: ان شاء الله تدلل. شكرا.
1: تحياتي لكم والف مبروك للمنتخب والشعب العراقي اجمع.
0: شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: مع السلامه.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه.
2: يا اهلا وسهلا بك ست شهد. يعني حلو انه هسه عرفتي بيت ابو جمعه، ما يقولون دجاج يقولون دياي.
0: ها وصلت الفكره.
2: اي ما يقولون جمعه يقولون يمعه.
0: عرفت.
2: اوكي فهم هذا كل ما في الامر.
0: طلعنا أغنية على بيت أمي معه، قصدي على المنتخب العراقي.
2: يلا خلينا نسمع بعض طلبات الأصدقاء.

0: متابعينا حياهم الله أكيد يسألون إيش وقت اللعبة الجاية يوم الثلاثاء.
1: يوم الثلاثاء الساعة 8:30 إن شاء الله ضد السعودية.
0: ضد السعودية من هسه نشجع. حضروا التشجيعات.
1: حضروا التشجيع يوم الثلاثاء الصبح. ما راح نأخذ أغاني وطنية للجيش
0: أكيد.
1: لا نسويها ساعتين.
0: سويها ساعتين.
1: أي ساعة للمنتخب وساعة للقوات الأمنية. ويدللون علينا. تحياتنا للدكتور معن محافظة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع. وليت سهد ليت موسست الشهد والمخرج ألف مبروك فوز المنتخب العراقي على منتخب الكويت 3 أهداف مقابل 2 فرحة أردنية لا تبصر. تحياتنا لك دكتور معن أنت أردني عراقي ف
0: يجوز خطأ أملائي ممكن
1: كوبي بيست. لا لا تحياتنا لدكتور معن هو نفس التعليق 6 من حلاوة وجمال الأخلاق والأخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. تحياتنا لك وتحياتنا لعبد الحي الشبكي هذول أنا يم الفيسبوك. تحياتنا لأصدقائنا للتيك توك.
0: تحياتنا
1: كلهم واحد واحد
0: متابعين الشطار متابعين التيك توك
1: تيك توك. خلينا ناخذ هذا الاتصال المؤمن نقول ألو صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ويا مية هلا.
2: صباح الخير شلونك استاذ أحمد؟
1: يا هلا ومية هلا
2: أهلا بك.
1: بشرني فرحان ضايج؟
0: نعم نصوت.
2: لا والله صراحة البارحة يعني فرحنا بس ما احتفلت.
1: ليش ما احتفلت؟
2: يوم الذكرى مال سيد الجنوب سيد حسن نصر الله.
1: احنا فرحتنا شيء وهذا الذكرى شيء اخر لكن يعني
2: لا
1: ماكو
2: يعني
1: احنا فرحنا يختلف لكن احنا هذه الذكرى تبقى في قلوبنا يعني هو استشهد لغايات وهذه الغايات انه احنا نستمر في الحياة واحنا نستمر في
2: اعطائنا الى حق علينا الى حق علينا بعد احنا هماتين نحزن في الذكرى مالته.
1: نعم احنا نحزن على كل ذكرى مو بس هاي الذكرى العراقيين يعني يحبون الحزن
0: نفس الوقت نفرح ويا كل فرحة تخص شعب.
1: نعم
2: اتمنى ان الله يرحم الشهداء.
1: آمين
2: ويحفظ الشعب العراقي ويتم الفرحة هذه ان شاء الله.
1: شلونك انت شلونها محافظاتنا الجنوبية؟
2: والله الحمد لله فلان ساكن ببغداد.
1: ساكن ببغداد انا لهجتك مال عمارة مال ناصرية.
2: لا بغداد ساكن.
1: جيد شلون اخبارك؟
2: بس أنا والله الحمد لله بخير.
1: الجذور هناك؟
2: لا مو الجذور لا تعرف احنا ايام التحرير وهاي تعايشنا وياهم وتعرف
1: تبدلت اللهجة.
2: اي تبدلت اللهجة.
0: بس حلوة اللهجة الجنوبية واللهجة الشمالية واي لهجاتنا العراق المهم عراقيين مو
2: من الله ان يحفظكم.
1: الله يسلمك.
2: السلام على
0: الله يخليك.
2: السلام على الشعب العراقي.
0: امين يا ربي.
2: امين يا رب.
0: شنو حاب تسمع؟
2: والله صراحه ما حاب اسمع.
0: على راحتك. المهم
1: مشاركتك كلش كافيه. شكرا لك وشكرا لاتصالك.
2: الله شاهد يعني كلش فرحنا.
1: سعيدين جدا بمشاركتك صديقي.
0: مع السلامة.
2: ممنون استاذ احمد الطيب.
1: اهلا وسهلا بك. من المفارقات يعني تحياتنا للاخ المتصل انه سيد الجنوب سيد حسن نصر الله يعني ممكن العراقيين حزنوا عليه بموازاة حزن الاردنيين اللبنانيين لكن تبقى انه هو شخصيه عربيه قائد ثوري ويعني واجب انه الواحد يخلد ذكرى لكن مو بالحزن المسير على النصائح اللي كان يعطيها بالمحاضرات والى اخره. يعني انا مو اقول اقتدي بفلان من الناس واني اقتدي بالخفاء بغير اشياء. فتحياتنا لكل الاصدقاء. خلينا ناخذ الاتصال الثاني.
0: عدنا اتصال ونقول الو.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: كيف شارك؟
0: أكيد
1: أنت
0: ممكن.
1: على الهواء مباشرة.
0: ممكن
3: أنا منتخب الوطني.
1: نعم الكويت. شلون شفت الفرحة البارحة؟
0: وصفن
3: فرحة لا توصف بس بعد الريدو
1: بعد إن شاء الله بعد وبعد أكيد. لكن أوصف لي أكثر هدف راحت فيه
3: بين اكثر هدف
0: يعني
3: هدف القاتل.
1: نعم
3: الهدف الذهبي
1: الهدف الذهبي. شلون كان الهدف الذهبي؟
3: يعني شعار لا يوصل أسود من كأس العالم هذا الهدف.
1: ليش إحنا بالديربي الخليجي اللي هم يسموه ديربي الخليجي أو كلاسيكو الخليج الكويت والعراق دائما تصير هذه الفرحة؟ يعني إذا فاز العراق فرحة تكون أكبر من فرحته مثلا على البحرين أو فرحته انتصار على
3: بعد فرحة واحدة لا بس السعودية. هاي هي
1: بس السعودية
0: إن شاء الله
1: ورا السعودية إن شاء الله الإمارات
3: السعودية يرجعون المرة الثانية.
1: ها لا لا
0: لو بس دولك
3: يطلون القطر يطلون الإمارات
0: عادي
3: عادي بس
1: أخذوا
3: بس السعودية.
1: نعم
3: لأن الحق الآن من يونس محمود يتحسسون.
1: يونس محمود
3: حتى الآن
1: نعم
3: هدف يونس محمود صاروا 20 سنة بعدهم يتذكرون
1: يتذكرون يا يونس
0: إن شاء الله راح نجدد التذكير.
3: أتمنى أيمن أيمن هدف واحد برأسه كافي وعلى 20 سنة لجدام.
1: اي والله
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله
1: ان شاء الله. ايش حاب تسمع؟
3: انا ذوقك.
1: يلا شنو رايك اسمعك يتذكرون يا يونس قولك؟
0: يلا
3: بعد كل ممنون.
1: يلا ان شاء الله راح تسمع ان شاء الله.
3: يلا
1: شكرا حياك شكرا لك شكرا لاتصالك. ناخذ الاتصال مره ثانيه.
0: عندنا اتصال ونقول الو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: بس احب اغنيه يعني مال حسام الرسام ده ما في زحمه.
0: أغنية تخص المنتخب الحسام الرسام.
4: تمام
0: تدلل
4: كفو منك شو متابعين وشعبتك.
0: أهلا بيك حياك الله.
4: حياك الله.
0: مع السلامة. مع السلامة رحمة. يلا نسمع.
4: ايه تمام
0: ماشي مع السلامة.

0: احد متابعين يطلب اغنيه ابنك عراقي، ابنك عراقي شيء حمزه، واغنيه الثانيه اولاد عم وبابا.
1: نعم تمام ان شاء الله راح نسمعهم. عندنا اتصالين مو اتصال واحد،
0: عندنا اتصال. نقول الو.
1: هذا الاخ بعده ما سد الاتصال، تحياتنا له.
2: الو.
1: هلا حياك.
0: الو.
1: يا هلا وميت. هلا
2: الله يسلمك.
1: مبارك لكم انتو الشعب يستاهل هذه الفرحة.
2: اكو سنة يمك استاذ ولا يمي؟
1: يمك يمك صديقي يمك. احنا نسمعك واضح
2: هسه زين؟
1: اي نعم هسه تمام.
2: اي عاشتي لك استاذ.
1: احكي لي الفرحه شلون شفتها؟
2: والله يعني فرحه ما تنوصف، خصوصا الهدف الثالث يعني كلها فرحه، واحنا ويا يونس محمود هو يعيط بالشاشه واحنا نعيط وياه.
1: من الفرحه اكثر انت لو يونس محمود؟
0: هو فرحه فرحه يونس.
1: يعني احنا فرحانين لفرحه يونس لو فرحانين للهدف
0: الاثنين.
2: شلون
1: اقول لك؟ فرحان لفرحه يونس لو فرحان لفرحه الهدف.
2: لا يعني هو هذا يعني اذا فاز فرح 45 مليون عراقي.
1: نعم.
2: فرحه شعب كامل.
1: صح صح كلامك.
2: نعم استاذ.
1: بس يونس محمود ما تشوفه رئيس اتحاد، تشوفه مشجع. يعني هذا الفرحه مالته
2: تشوفه مشجع.
1: هو عبد الخالق مسعود، حسين سعيد، انت شفتهم ما شاء الله عمالقه الكره العراقيه كلهم كانوا موجودين بالمقصوره.
2: نعم نعم دول عمالقه.
1: نعم شنو ذكرياتك اول بطول؟
2: اريد اغنيه حلوه على ذوق المخرج.
1: صار تدلل. شنو ذكرياتك ويا اول بطوله خليج شفتها؟ يا سنه كانت
2: والله ابقى والمنتخب على هذا المستوى.
1: نعم.
2: يعني ان شاء الله يقدمون الافضل والاحسن
1: ان شاء الله،
2: بس مستواهم كان جيد. يعني امسنا لو ما الجوتشي احنا جزء 4-5 جوال جايبين.
1: صح
2: الجوتشي تقريبا جولين محققات طلعا،
0: يعني معناها لعبوا
1: صح
0: اكيد.
1: نعم
2: نعم لا لعبهم احسن، لان هذا لعبهم اللي لعبوه البارحه احسن من كاس العالم.
1: صح صح صح.
2: أبو علي يلعبون إيه؟ يعني بدون تكتيك بدون ما واحد يجيب انطباس. البارحة كان يعني حلو حلو، باصاتهم حلوة، هجومهم حلو،
1: بناء من
2: هذا الخلف. دوسكي يعني دوسكي تدري هسه السعودية تريد تقدم لي عرض اليوم نص مع مواقع التواصل الاجتماعي عشان على هالقد يعني هو شافوه سريع وخوش لاعب يريد يقدموا له عرض.
1: صح صح. أبو علي أنا سألتك سؤال أنت ما جاوبتني على السؤال، يمكن ما سمعت سؤالي.
2: والله أستاذ تليفوني تعبان، صوت يمكن ما هذا صدى يطلع يمي.
1: يطلع يمك صدى. هسه تسمعني؟
2: أي زين.
1: أول بطولة خليج شفتها يا سنة كانت؟
2: أول بطولة خليج؟
1: أي نعم.
2: الله أستاذ ما أذكر أنا ما تابع طوبة هرقك.
1: الثمانينات عبالي، الثمانينات تسعينات سبعينات
2: عني؟
1: ايه
2: 85
1: 85 يعني. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك يوفقك ان شاء الله.
2: الله يخليكم الزوج 2 و7 جهات.
1: الله يحفظك. خاف اقول لك هاي مثل سالفة العزيز، الله يحفظك ويوفقك. تحياتنا لك يا ابو علي، الله يحفظهم لك ان شاء الله ويرزقك ان شاء الله رزق الحلال. انت افضل واحد.
2: حلوه سريعه.
1: صار تدلل.
2: بارك الله
1: فيك. حياك. اهلا اهلا اهلا.
0: بس قبل لا تطلع اغنيه انا كل شيء ما افتهم، هسه اذا واحد يتصل بي يطلب اغنيه شو احكي يا بالطوبه؟ ما اعرف.
1: مو انتم مشجعين ريال مدريد؟ هذا
0: لا
1: هذا نموذج من مشجعين ريال مدريد.
0: والله ما اعرف شو اقول لهم.
1: بيشجعون ريال مدريد لان عندهم القاب.
0: يلا اليوم شغلت بس اقول الو.
1: اي يلا شو يقول؟ يلا خلينا ناخذ الاتصال المؤمن.
0: الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلون صحة؟
0: الحمد لله الله يخليك.
3: ساعة مجاوبين نقدر نشارك له؟
0: ساعة؟
1: بالاكيد بالتاكيد بالتاكيد. صار له 4 دقائق و21 ثانية.
0: ممكن تشارك.
3: بالضبط 23.
1: اي. هسه 26 27 احسب لك اياها قدامي العدد.
0: يلا الشاشه يمه شوف. من يانا؟
3: ياكم علاوي الحزين.
1: اهلا بيك. بس ليش حزين؟
0: لا هسه راح يكون
1: علاوي. علاوي الفرحان.
0: فرحان.
3: لا ما ترام ما ترام، هو انا اسمع علاوي الحزين.
0: تمام. علاوي الحزين من وين تتصل؟
3: مديالي.
1: اهلا بيك واهل ديالي وبرتقال ديالي.
3: العيوني.
1: اي اي احكي هيك. اي
0: اي
3: مو فاهم شافه طاقتي علينا.
0: اي علاوي وصف لنا فرحتك باختصار عن المنتخب.
3: والله هو انا قايلها سابقا انه المنتخب العراقي لو يلعب بكاس العالم ما يضاهي لعبته يعني منطقه الخليجيه. صح. بالخط ثلاث دول هي الكويت الاردن السعوديه، يعني هو هذا ديربي قديم عندنا وياهم. فالباحه من صار تعادل صراحه يعني المنتخب الكويتي بالامتيازات اللي عندنا بالمنتخب العراقي المدرب ارنولد، يعني حرامات شفناها. بس جاء الهدف الثالث، من جاء الهدف الثالث يعني غير الموازين و صراحة يعني فرحة، يعني خاصة ويا الكويت. أنا عندي مشكلة خاصة ويا الكويت.
0: مو بس الكويت.
3: مو بس المنتخب الكويتي يلعب ويا كل المنتخبات، مش إلا العراق ينقلب لك طنطل، ينقلب لك الأرجنتين 22.
0: صح.
1: الأرجنتين، أرجنتين 22، أرجنتين مارادونا، أرجنتين ميسي. لا هم ترى يعني بعيدا عن شو اسمه، هم كانوا كلهم بالتكتل الدفاعي، تسع لاعبين بالتكتل الدفاعي، لعبوا دفاع.
3: حجي حتى المدرب نزل ياهم مدافع.
1: الله. المدرب ماخذ الخطة من سيميوني.
3: أنا أقول لك كان سيميوني، وأنا أقول لك ما بيها مجال.
1: أيوه.
3: بس البارحة يعني صراحة يعني إحنا المنتخب العراقي ولا زال وصار يعاني من زمان من وقت علي رحمي، يعاني من المدافعين مو عندنا.
1: أيوه. البارحة فقدنا مكان أكام.
3: صحيح. الباحة على الخطوات الدفاعية هم سجلوا هدفين، لا بالخارج ولا بالخاطر، يعني أبد ما يستحقوها الصراحة.
1: بس إبراهيم باي كان زين البارح.
3: صح إبراهيم، يا بس كل من حتى على إبراهيم لازم يقدم اعتذار رسمي لإبراهيم باي.
1: هو إبراهيم لعبة زين وثلاث لعبات أربعة مو زين.
3: لا ما هو وتي شنو أنت اليوم من أنت أنت رجال هناية أنت إعلامي.
1: نعم.
3: أو مذيع.
1: أيه.
3: تعال خليك تب مطعم، ايش راح تقدم؟ ما راح تقدم استعدادات قدمه هنا صراحه. هذا واحد فيها ابراهيم بايش الرجال دوره موجود، يعني هو مفهوم دوره، يقول لك انا العب لك خط يحطونه بدون هو ما يقدر يقوم بيها، اكيد ما يقدم لك.
1: اي صح. واحنا شفناه في بطوله كاس الخليج السابقه هم بنفس المركز حقق فد نجاح.
3: احنا نطالب من يونس محمود يبقينا على كاس الخليج، كاس العالم الرئيس.
1: ترجع كاس العالم
3: على مستوى منتخبنا مركز عالم، يعني لا نريد حلم ولا نريد نشارك بعد.
1: لا لا ان شاء الله نشارك ونحقق نتائج جيده.
3: لا بك نشارك يعني انت ما تشوف لك ان 5 و 6 و 7 ماري حمي ماري.
1: لا لا 3 ب 3 ب 5
3: ترى القناعه كان والقران كان قناعتين.
1: صح صح
3: تكون قنوعين. شاف كاس الخليج شبي هذا كاس وذاك كاس
1: نفس الكاس.
3: ايه هاي المهم احنا
1: ماخذين
3: كيس.
1: تمام عاشت ايدك. ايش حاب تسمع؟
3: كيفك على ذوقك المره.
1: يلا هذا هو نسمعك ان شاء الله. تحياتنا لك ولكل اهل دياله.
0: تحياتنا لك
3: لعيوني.
1: اهلا بك.

0: رجعنا لكم بعد هاي الأغنية الحسام والرسام ونقول ألو
1: ألو
0: ألو. شلونك أستاذ أحمد؟
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير ست شهد ويا شفو آدم من الموصل.
0: صباح النور. حياك الله.
2: أول شيء أحب أبارك لكم وأبارك لكل شخص عراقي غيور من زاخو إلى الفاو بالنسبة لفوز منتخبنا العراقي على المنتخب الكويتي.
0: إن شاء الله يستاهلون الفوز.
2: والصراحة يعني كانت فرحة ما تنوصف لكل العراقيين، الكل عراقي غيور.
1: الحمد لله والشكر. وين شفت اللعبة أنت يا صديقي؟
2: والله أنا شفتها ويا العائلة بالبيت.
1: ويا العائلة. شلون كانت الأجواء؟
2: والله الحمد لله الأجواء على عال العال، ومع العلم تغييرات المدرب كانت ممتازة واللعب كان ممتاز، ما باستثناء عندنا أخطاء صح دفاعية وشوية، بس مع العلم يعني خط الوسط والهجوم كان فتشي يعني نار.
1: الحمد لله والشكر. شلون كانت أجواء العائلة؟ كلكم تشجعون الأطفال؟
0: هم جبتوا كرزات يخلص قبل الطابة.
2: الحمد لله والله كنا سامد من أول دقيقة لحد آخر دقيقة.
1: هو صار ماكو كرزات لأن صارت المباراة وقت العشاء.
0: مو لا هم يجيبون الكرزات يخلصون
2: حتى العشاء ما عرفوا شو خلصنا، هي من يقولون قاموا تفصيل بالدفرات.
1: الحمد لله والشكر.
2: أيوه.
1: المهم أيوه. كانت أكو فرحة. أيوه. نعم.
2: أي والله الحمد لله الحمد لله والشكر.
1: الحمد لله. إيش حاب تسمع؟
2: والله حاب يعني أهدي للعراقيين وبالذات الرئيس الاتحاد يونس محمود.
1: نعم.
2: أغنيته هالهولة للسفاح.
1: هالهولة للسفاح.
2: أي هالهولة للسفاح ليونس محمود أهديها.
1: إن شاء الله راح تسمعها. شكرا لك. شكرا
2: منك.
1: شكرا عزيز. شكرا لاتصالك.
0: أستاذ أحمد قبل الأغنية.
1: نعم.
0: نتصل.
1: لا
0: ما عدنا اتصال قبل الأغنية. هم صايرة بيك أنا صايرة بيها جاي سولف الموقف مالتي يعني من وحي الخيال.
1: نعم.
0: تمام. قبل كانت لعبة الريال وبرشلونة هاي الكلاسيكو.
1: نعم.
0: جبت كرزات وحلويات وكذا، انتظر اللعبة كان أكو هاي قبل اللعبة كوفة التدريب يصير.
1: نعم صح.
0: خلصنا الحلويات والكرزات وقعدنا. والله العظيم صايرة بيك.
1: تحياتنا لأوس. أوس نفس الحالة.
0: ليش؟
1: يخلص علبة الشامية وبعد اللعبة ما بادي.
0: بعدين نقول روح جيبهم ما يجيبون لأن اللعبة بدت.
1: بعد هاي استراتيجية التنزيل الطلب المفروض ينزل ويا صافرة البداية. ويا عزف النشيد الوطني. فتحياتنا نسألهم احنا بالبث المباشر كم واحد مثل تفاصيل؟
0: اكو مثل حالتي قصدي مثل حالة أوس.
1: تحياتنا الأوس. أوس اليوم ما وجد، نحكي براحتنا.
0: خلنا نحكي براحتنا حتى ما يسمع كل البرنامج.
1: لا
0: نايم.
1: نعم.
0: أي اللي مثل حالتي يقول هواية، كلهم يقولون هواية.
1: هواية.
0: هو كلهم يجي العراقيين حكي بيناتنا.
1: أحب أوجه تحية كذلك لزميلنا وصديقنا وأخونا أثير العبيدي.
0: أكيد تحياتنا.
1: تحياتنا إلى وتحيات.
0: الريالي.
1: الريالي نعم. وتحياتنا للبرشلوني العميد عامر ناريمان.
0: تحياتنا.
1: لا هسه تحياتنا للسيد العميد ست شهد رقم سيارتها سراح ادز لك اياها برساله غرموها هي على طريق المرور.
0: ما عندي سياره زين التاكسي مالتي الواقف بالباب.
1: هذا هو بعد. تحياتنا لصديقنا عامر ناريمان.
0: تحياتنا لك.
1: هو مشجع لا مشجع برشلوني يعني هسه انا يم برشلوني. يلا احكي علي. احكي علي حتى اسد المايك.
0: يلا احكي.
1: لا خليني خلي نسمع الى رحمة رياض.
0: يلا نسمع.

0: فقدنا اتصال.
1: تحياتنا للأخ، لا فقدنا للأسف. تحياتنا لكل أصدقاء، يعني إحنا بدقائقنا الأخيرة شغلنا لكم عاش العراق، والعراق يتقدم بطلب رسمي لاستضافة خليج 28 في البصرة.
0: عاش العراق
1: وعاش العراق، يعني إحنا ممكن راح نشوف الأخوة الأشقاء الخليجيين في البصرة مرة أخرى. يعني إحنا نأمل أن تكون في العاصمة بغداد حقيقة
0: إن شاء الله،
1: يعني لكن المدينة الرياضية في البصرة مجهزة أكثر، لكن إحنا ملعب المدينة وملعب الشعب وملعب كربلاء جاهزات لاستقبال المباريات. نأمل أنه يجون البغداد، يعني تكون الاستضافة للعراق أو مباريات تكون بعدة محافظات، تكون مباراة في أربيل، مباراة في بغداد، مباراة في النجف، في كربلاء، في البصرة. صح أنه راح تكون في صعوبات، لكن خلي المجموعة دور المجموعات يكون في البصرة، والنهائي يكون في بغداد، ونصف النهائي يكون في كربلاء. راح نشوف فد الجمهور يتنقل بين المحافظات العراقية، الجمهور الخليجي
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله نأمل بأنه رئاسة الاتحاد تكون عند هذه الفكرة ويشوفوهم العراق بخير. وإحنا يعني ننوه بأنه إذاعة الرشيد سوف تحتفل بأيام السيادة كما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء،
0: أكيد.
1: من يوم 30 إلى يوم السبت، فعندنا خميس وجمعة وسبت، إن شاء الله راح نحتفل بأيام السيادة وخروج القوات الأجنبية من أرض العراق.
0: عاش العراق
1: وعاش العراق.
0: شحشي شقول
1: هلا بالخليج.
0: هلا بالخليج.
1: تحياتنا لأصدقائنا،
0: تحياتنا لهم أكيد. أحد المتابعين يقول وين أغنيتي معودين كل ساعة؟
1: شنو أغنيته؟
0: هو فؤاد يمكن المتصل من الموصل، مو كان من الموصل؟
1: فؤاد من الموصل مع الهلا بيون في اسمه يونس.
0: إيه فتشي يونس بيها.
1: هل هو للسفاح؟
0: إيه.
1: كانت هيجي إن شاء الله راح يسمعها، لكن بعد البرنامج.
0: نختم؟
1: لا قبل ما نختم خلينا نسمع.
0: يلا نسمع.

0: أكيد بختام حلقتنا انتظرونا يوم الثلاثاء، توقعاتكم الفوز المنتخب أكيد إن شاء الله. مو؟
1: لا إن شاء الله فايزين
0: أكيد.
1: ويذكرونا يا يونس قولك.
0: ويذكرونا يا يونس قولك. ختام حلقتنا، شكرا لكم متابعين التيك توك والفيسبوك واللي يسمعونا عبر تردد 92.1. حياكم الله متابعينا، وياكم أني بالإعداد والتقديم شهد الربيعي، والمبدع أحمد الموسوي بالإخراج والهندسة الصوتية.
1: وخلي نجهز لهم أغنية
0: شنو؟
1: يذكرونا
0: يا يونس،
1: يا يونس قولك.
0: يلا وانتظرونا يوم الثلاثاء،
1: وانتظرونا إن شاء الله يوم الثلاثاء على نفس الموعد الساعة
0: 10.
1: الساعة 10. يلا
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: فوز منتظريكم ببغداد، فوزكم للجرح يا خويا هو ضمان، عراقية البطولة وما دام صار عناد، أخو تهاب

0: وراجعين.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد FM.
6: أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري الإغلاق الرسمي لمقر التحالف الدولي أواخر أيلول وخلو العراق من القواعد الأجنبية، مؤكدا إخلاء

0: أو تدريبية للتحالف الدولي في العراق بعد 30 من أيلول. ولفت معا بأن العراق جاهز لتسلم الأمن وإدارته بعد انسحاب التحالف، وأضاف أن العراق مع دول التحالف بعد انسحابه ستصبح ثنائية. الأمين العام لوزارة البيشمركة كشف عن توقف المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وأوضح الأمين العام أن الدفعة المخصصة لشهري آب وأيلول لعام 2026 مثلت هي الحصة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم، مؤكدا توجيه طلب رسمي للحكومة الاتحادية لتعويض هذا النقص المالي عبر تعديل رواتب البيشمركة ومساواتها مع منتسبي القوات الأمنية في بغداد. وفي رفض تام لموازنة الإقليم، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان عن تفاصيل المباحثات الفنية التي عقدت بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية. وأكد المصدر أن مصطلح الإنفاق الفعلي وحصة تصدير النفط يشكلان العقد الأبرز في المفاوضات الجارية بين الجانبين حول مسودة قانون الموازنة. وأوضح أن وفد الإقليم طلب بتعديل النصوص القانونية الواردة في مسودة الموازنة. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال أن 3 ملفات خلافية بين بغداد وأربيل من شأنها تأخير إقرار الموازنة، وأوضح أن العقبة الأولى تتعلق برغبة كردستان في احتساب حصته من الموازنة بناء على الاستقطاعات الكلية المخططة للإنفاق، في مقابل أيضا تمسكت بغداد باحتسابها وفق الإنفاق الفعلي. وأضاف أن العقبة الثانية تتلخص في الملف النفطي، حيث تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500,000 برميل يوميا من النفط، في حين أبدى الإقليم استعداده لتسليم 256,000 برميل يوميا. عشرات المسافرين العراقيين عالقون داخل مطار مشهد في إيران عقب إلغاء مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وإيران، على خلفية بدء تطبيق العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. مقطع فيديو أظهر مشاهد لمواطنين وهم ينتظرون في صلاة المغادرة، وأن البعض منهم قام بحجز 4 تذاكر سفر على شركات مختلفة دون أن يتمكن من العودة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بالكامل. هاجم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قرار إغلاق مطارات عراقية أمام الرحلات الإيرانية، مخاطبا رئيس الوزراء علي الزيدي بأن الشرعية تأتي من النجف لا من واشنطن، وانتقد ولاية صمت الإطار التنسيقي واصفا إياه بالفارغ على جدار السلطة. ويأتي القرار استجابة لعقوبات أمريكية على الطيران الإيراني، فيما أعلنت الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

راديو رشيد، برامج رياضة، اقتصاد، أخبار. الرشيد FM لكم.

استمعوا للأخبار. للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: 그래, 그래. 오라지.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية.

0: عيادة روماتيما استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيما، صحتك

0: ذكر سفرٍ على شركاتٍ مختلفة دون أن يتمكن من العودة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بالكامل. هاجم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قرار إغلاق مطارات عراقية أمام الرحلات الإيرانية، مخاطبا رئيس الوزراء علي الزيدي بأن الشرعية تأتي من النجف لا من واشنطن، وانتقد ولاية صمت الإطار التنسيقي واصفا إياه بالفارغ على جدار السلطة. ويأتي القرار استجابة لعقوبات أمريكية على الطيران الإيراني، فيما أعلنت الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوالي.
0: العراقية.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. جيت احتفلت الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري الإغلاق الرسمي لمقر التحالف الدولي أواخر أيلول وخلو العراق من القواعد الأجنبية، مؤكدا إخلاء قاعدة فيكتوريا بالكامل وسيطرة القوات على جبل سنجارة. وأضاف الشمري إن مباحثات بإسطنبول لا تجري لإخلاء قاعدة بعشيقة خلال 60 يوما، مع دراسة إنشاء مخافر حدودية مع تركيا وتغطية أي نقص بسلاح الجو ينجم عن مغادرة القوات. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن قال أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية وعسكرية أو تدريبية للتحالف الدولي في العراق بعد 30 من أيلول. ولفت معا بأن العراق جاهز لتسلم الأمن وإدارته بعد انسحاب التحالف، وأضاف أن العراق مع دول التحالف بعد انسحابه ستصبح ثنائية. الأمين العام لوزارة البيشمركة كشف عن توقف المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وأوضح الأمين العام أن الدفعة المخصصة لشهري آب وأيلول لعام 2026 مثلت هي الحصة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم، مؤكدا توجيه طلب رسمي للحكومة الاتحادية لتعويض هذا النقص المالي عبر تعديل رواتب البيشمركة ومساواتها مع منتسبي القوات الأمنية في بغداد. وفي رفض تام لموازنة الإقليم، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان عن تفاصيل المباحثات الفنية التي عقدت بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية. وأكد المصدر أن مصطلح الإنفاق الفعلي وحصة تصدير النفط يشكلان العقد الأبرز في المفاوضات الجارية بين الجانبين حول مسودة قانون الموازنة. وأوضح أن وفد الإقليم طلب بتعديل النصوص القانونية الواردة في مسودة الموازنة. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال أن 3 ملفات خلافية بين بغداد وأربيل من شأنها تأخير إقرار الموازنة، وأوضح أن العقبة الأولى تتعلق برغبة كردستان في احتساب حصته من الموازنة بناء على الاستقطاعات الكلية المخططة للإنفاق، في مقابل أيضا تمسكت بغداد باحتسابها وفق الإنفاق الفعلي. وأضاف أن العقبة الثانية تتلخص في الملف النفطي، حيث تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500,000 برميل يوميا من النفط، في حين أبدى الإقليم استعداده لتسليم 256,000 برميل يوميا. عشرات المسافرين العراقيين عالقون داخل مطار مشهد في إيران عقب إلغاء مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وإيران على خلفية بدء تطبيق العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. مقطع

0: الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: وحق عينا أظل وياك ما راد يمنعون.
1: الرشيد اف ام، الرشيد اف ام، للطرب للطرب. عنوان

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أف أم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

0: الساعة الآن الثانية والنصف بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري الإغلاق الرسمي لمقر التحالف الدولي أواخر أيلول وخلو العراق من القواعد الأجنبية، مؤكدا إخلاء قاعدة فيكتوريا بالكامل وسيطرة القوات على جبل سنجارة. وأضاف الشمري إن مباحثات بإسطنبول لا تجري لإخلاء قاعدة بعشيقة خلال 60 يوما، مع دراسة إنشاء مخافر حدودية مع تركيا وتغطية أي نقص بسلاح الجو ينجم عن مغادرة القوات. رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معن قال أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية وعسكرية أو تدريبية للتحالف الدولي في العراق بعد 30 من أيلول. ولفت معا بأن العراق جاهز لتسلم الأمن وإدارته بعد انسحاب التحالف، وأضاف أن العلاقة مع دول التحالف بعد انسحابه ستصبح ثنائية. الأمين العام لوزارة البيشمركة كشف عن توقف المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وأوضح الأمين العام أن الدفعة المخصصة لشهري آب وأيلول لعام 2026 مثلت هي الحصة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم، مؤكدا توجيه طلب رسمي للحكومة الاتحادية لتعويض هذا النقص المالي عبر تعديل رواتب البيشمركة ومساواتها مع منتسبي القوات الأمنية في بغداد. وفي رفض تام لموازنة الإقليم، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان عن تفاصيل المباحثات الفنية التي عقدت بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية. وأكد المصدر أن مصطلح الإنفاق الفعلي وحصة تصدير النفط يشكلان العقد الأبرز في المفاوضات الجارية بين الجانبين حول مسودة قانون الموازنة. وأوضح أن وفد الإقليم طلب بتعديل النصوص القانونية الواردة في مسودة الموازنة. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال أن 3 ملفات خلافية بين بغداد وأربيل من شأنها تأخير إقرار الموازنة، وأوضح أن العقبة الأولى تتعلق برغبة كردستان في احتساب حصته من الموازنة بناء على الاستقطاعات الكلية المخططة للإنفاق، في مقابل أيضا تمسكت بغداد باحتسابها وفق الإنفاق الفعلي. وأضاف أن العقبة الثانية تتلخص في الملف النفطي، حيث تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500,000 برميل يوميا من النفط، في حين أبدى الإقليم استعداده لتسليم 256,000 برميل يوميا. عشرات المسافرين العراقيين عالقون داخل مطار مشهد في إيران عقب إلغاء مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وإيران، على خلفية بدء تطبيق العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. مقطع فيديو أظهر مشاهد لمواطنين وهم ينتظرون في صلاة المغادرة، وأن البعض منهم قام بحجز 4 تذاكر سفر على شركات مختلفة دون أن يتمكن من العودة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بالكامل. هاجم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قرار إغلاق مطارات عراقية أمام الرحلات الإيرانية، مخاطبا رئيس الوزراء علي الزيدي بأن الشرعية تأتي من النجف لا من واشنطن، وانتقد ولاية صمت الإطار التنسيقي واصفا إياه بالفارغ على جدار السلطة. ويأتي القرار استجابة لعقوبات أمريكية على الطيران الإيراني، فيما أعلنت الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري الإغلاق الرسمي لمقر التحالف الدولي أواخر أيلول وخلو العراق من القواعد الأجنبية، مؤكدا إخلاء قاعدة فيكتوريا بالكامل وسيطرة القوات على جبل سنجارة. وأضاف الشمري إن مباحثات بإسطنبول تجري لإخلاء قاعدة بعشيقة خلال 60 يوما، مع دراسة إنشاء مخافر حدودية مع تركيا وتغطية أي نقص بسلاح الجو ينجم عن مغادرة القوات. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن قال أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية وعسكرية أو تدريبية للتحالف الدولي في العراق بعد 30 من أيلول. ولفت معا بأن العراق جاهز لتسلم الأمن وإدارته بعد انسحاب التحالف، وأضاف أن العراق مع دول التحالف بعد انسحابه ستصبح ثنائية. الأمين العام لوزارة البيشمركة كشف عن توقف المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وأوضح الأمين العام أن الدفعة المخصصة لشهري آب وأيلول لعام 2026 مثلت هي الحصة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم، مؤكدا توجيه طلب رسمي للحكومة الاتحادية لتعويض هذا النقص المالي عبر تعديل رواتب البيشمركة ومساواتها مع منتسبي القوات الأمنية في بغداد. وفي رفض تام لموازنة الإقليم، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان عن تفاصيل المباحثات الفنية التي عقدت بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية. وأكد المصدر أن مصطلح الإنفاق الفعلي وحصة تصدير النفط يشكلان العقد الأبرز في المفاوضات الجارية بين الجانبين حول مسودة قانون الموازنة. وأوضح أن وفد الإقليم طلب بتعديل النصوص القانونية الواردة في مسودة الموازنة. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال أن 3 ملفات خلافية بين بغداد وأربيل من شأنها تأخير إقرار الموازنة، وأوضح أن العقبة الأولى تتعلق برغبة كردستان في احتساب حصته من الموازنة بناء على الاستقطاعات الكلية المخططة للإنفاق، في مقابل أيضا تمسكت بغداد باحتسابها وفق الإنفاق الفعلي. وأضاف أن العقبة الثانية تتلخص في الملف النفطي، حيث تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500,000 برميل يوميا من النفط، في حين أبدى الإقليم استعداده لتسليم 256,000 برميل يوميا. عشرات المسافرين العراقيين عالقون داخل مطار مشهد في إيران عقب إلغاء مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وإيران، على خلفية بدء تطبيق العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. مقطع فيديو أظهر مشاهد لمواطنين وهم ينتظرون في صلاة المغادرة، وأن البعض منهم قام بحجز 4 تذاكر سفر على شركات مختلفة دون أن يتمكن من العودة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بالكامل. هاجم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قرار إغلاق مطارات عراقية أمام الرحلات الإيرانية، مخاطبا رئيس الوزراء علي الزيدي بأن الشرعية تأتي من النجف لا من واشنطن، وانتقد ولاية صمت الإطار التنسيقي واصفا إياه بالفارغ على جدار السلطة. ويأتي القرار استجابة لعقوبات أمريكية على الطيران الإيراني، فيما أعلنت الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

0: مراجعين.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
6: أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري الإغلاق الرسمي لمقر التحالف الدولي أواخر أيلول وخلو العراق من القواعد الأجنبية، مؤكدا إخلاء قاعدة فيكتوريا بالكامل وسيطرة القوات على جبل سنجارة. وأضاف الشمري إن مباحثات بإسطنبول تجري لإخلاء قاعدة بعشيقة خلال 60 يوما، مع دراسة إنشاء مخافر حدودية مع تركيا وتغطية أي نقص بسلاح الجو ينجم عن مغادرة القوات. رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معن قال أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية وعسكرية أو تدريبية للتحالف الدولي في العراق بعد

برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: في حال ورود مكالمة هاتفية لا يجب إبقاء المتصل لينتظر ليرن الهاتف طويلا ما دمت قادرا على الرد، وعند الرد على المكالمة لا تبدأ الحديث بقول نعم، واحرص أن يكون صوتك مفعما بالحيوية وليس مكتئبا مهما كانت ظروفك حتى لا يشعر المتصل بالحرج، ولا يصح أن تجعل المكالمة علنية بصورة يستمع إليها كل الحاضرين، ولا تنشغل عن الرد بالتحدث مع الآخرين، وتجنب أن تتناول أو تمضغ الطعام. وفي حال حدوث مشكلة تقنية في الاتصال وتسبب بقطعه يجب معاودة الأخير حتى لو كان سبب المشكلة عطل من جهة الطرف الآخر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: حمدا لله على سلامتك يا حمص.
1: حمص سلامتك.
0: تستطيع الآن أن تتناول طعامك كما تريد، ولكن لا داعي للإكثار.
1: حمص إكثار إكثار.
0: انظر إلى نجمة، لقد بدأت هي الأخرى الوقوف والجري.
2: التأم شمل الجميع أخيرا.
0: نعم يا أبي، وشوفي يا حمص تماما.
1: حمص تماما.
2: كان بودي أن أقضي معكم وقتا أطول، لكن صاحب الشرطة يحتاجني في قضية خطيرة.
0: يعينك الله يا أبي، سأنتظرك بعد انتهاء العمل.
2: إن شاء الله يا حبيبتي.
3: لقد تمكنت يا سيدي من القبض على الجاسوس الخطير الذي حدثتك عنه.
2: عظيم، هل اعترف بجريمته؟
4: كيما هاي هي اي اي مهراج.
2: ألا يتحدث العربية؟
3: لا يا سيدي.
2: وكيف يكون جاسوسا وهو لا يعرف اللغة التي يتجسس على أهلها؟
3: ربما يعرف العربية وينكر.
2: أنت أيها الرجل ما اسمك؟
4: إيما لاي ميه كراتا نايبا هاي.
5: سيدي، لقد عشت فترة في الهند، والرجل يقول إنه لا يدري السبب في القبض عليه، فهو زائر للبلاد.
2: ما الذي لاحظته عليه وجعلك تتهمه يا صاحب الشرطة؟
3: كان ينظر حوله طوال الوقت، وفوق ذلك يتأمل في كل مكان يذهب إليه.
2: هذا ما يفعله أي زائر لبلد أجنبي، ليس هذا دليلا على التجسس يا صاحب الشرطة.
3: سامحني يا سيد القاضي، كانت نيتي أن أسرع في القبض على الجاسوس وأخلص البلاد من خطره.

0: بارك الله لك يا ولدي.
1: ألم تلاحظ شيئا يا صاحب الشرطة؟
2: نعم، الجو شديد الحرارة.
1: أقصد، ألم تلاحظ شيئا في الرجل المتسول؟
2: لا، ماذا تقصد يا سيدي؟
1: قال لك بارك الله لك يا ولدي، كيف عرف أنك أصغر منه في السن؟
2: هذه فتنة ولا شك، لقد حرم نور البصر لكنه يرى ببصيرته.
1: الأهم أن كعب قدمه نظيف للغاية، ليس به شقوق أو أثر يدل على كثرة السير حافياً.
2: أتقصد أنه أين ذهب الرجل؟ أين اختفى بهذه السرعة؟
1: لقد لاحظ نظرة الريبة مني وتعرف علينا.
2: هذا يعني أنه ليس ضريراً، إذن هو من نبحث عنه.
1: من الأفضل لك أن تعترف بالحقيقة كلها.
0: إنني أعمل في جيش الفرنجة وأجيد اللغة العربية، وهذا ما دفع قادتي إلى تكليفي بتلك المهمة.
1: ولماذا اخترت الوقوف أمام المسجد؟
0: إن المسجد هو قلب المجتمع العربي، فيه الدليل على قوة المجتمع أو ضعفه.
1: وما الفائدة التي تعود عليكم من هذا؟
0: إذا كان أغلب رواد المسجد من الشيوخ الطاعنين في السن، كان هذا دليلاً على ضعفكم وعدم استعدادكم لخوض الحروب، والعكس بالعكس.
1: خذه يا صاحب الشرطة إلى محبسه واحرص على تشديد الحراسة عليه.
2: أمرك يا سيدي، ولكن هناك إجراء مهم. أيها المجرم، رد إلي نقودك.

0: كان يوما طويلا وشاقا.
1: دعوت لك بالتوفيق.
0: وصلتني الدعوات بفضل الله.
1: إذن أكمل لي القصة.
0: بالطبع يا حبيبتي، هذا أقل ما تستحقين.
1: لقد توقفنا عندما قررت بلقيس إرسال هدية قيمة إلى الملك سليمان حتى تتجنب دخول الحرب ضده.

0: انظر يا عمار، لم أرى حدائق بهذا الاتساع من قبل.
1: إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال.
0: كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريح بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟
1: تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات، إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد.

0: مولاتي، ألن تتناولي شيئاً من الطعام؟
1: لا أشعر بالجوع يا صبيحة.
0: ولكنك يا مولاتي لم تأكلي شيئاً منذ الصباح، ما الذي يشغلك؟
1: انتظار النتيجة، أريد أن أعرف جواب الملك سليمان حتى أعرف في أي طريق أسير.
2: مولاي الملك سليمان، تفضل.
3: هذه هدية من الملكة بلقيس ملكة سبأ.
4: قال لهم نبي الله سليمان: ما هذا؟ أتغرونني بالمال؟
2: ليس هذا ما قصدناه يا مولاي.
3: إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ.
4: قال لهم النبي: لقد آتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم. رجعي.

0: لأرضكما وقولا لمن يحكم إننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة.
1: أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطراً عليها؟
2: على العكس يا قائد الحرس، لم نرى من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة.
1: ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها.
3: بل تتولى حماية البلاد يا نامق، واحرص على حراسة العرش جيداً.
1: لن يستطيع جيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي.
4: تصحبك السلامة يا مولاتي.
0: كان نبي الله سليمان يستعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما آتاه الله من علم وسلطان، لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله.
5: انظري يا مولاتي إلى التماثيل، كأنها حقيقية، والفاكهة والأسماك، إنها معجزة.
3: لا تشيري هكذا يا صبيحة، ولا تبدي انبهارا بما ترين.
6: سأحاول يا مولاتي.
3: حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة أسماها قاعة العرش.

0: وصلنا يا مولاتي، تفضلي بالدخول.
1: ما هذا؟ لا أصدق عيني.
2: قال لها نبي الله سليمان: هكذا عرشك؟
1: كأنه هو، ولكن كيف جاء من سبأ إلى هنا؟ ومن حمله؟
2: قال لها النبي الكريم: لقد أوتينا العلم من قبلك، لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله. إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله، هو إسلامنا له.
0: إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟
1: إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحاً لأرتاح فيه.
0: يا له من ملك كريم وعظيم.
2: ناداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح.
1: ما هذا؟ إنه بحر.
2: لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها، وقال: إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر، يخيل للناظر إليها أنه بحر.
1: أستغفر الله العظيم، لقد ظلمت نفسي طويلا. كنت أسجد للشمس وهي مخلوقة مثلي، لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني. أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: لم أفهم يا أبي، لماذا أحضر نبي الله سليمان عرش بلقيس وبنى لها الصرح الشفاف؟ كان الأسهل عليه أن يهزمها في الحرب.
0: الأنبياء يا ابنتي لا يجبرون أحدا على الدخول في طاعة الله، إنما يدلونهم على طريق الخير.
1: فهمت، كانت بلقيس ملكة قوية عالمة، فأراد نبي الله سليمان أن ترى قوة أكبر وعلما لم تصل إليه بكفرها.
0: أحسنت يا ابنتي، بالإضافة إلى أن إسلام بلقيس قد دفع قومها لاتباع نبي الله سليمان دون حاجة إلى إراقة نقطة دم واحدة.
1: أطلت عليك السهرة يا أبي، تصبح على خير.
0: وأنت من أهل الخير يا ابنتي.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغسل اليدين بعد تناول الطعام في مطعم أو أي مكان آخر، فكن حريصا عند استخدام الصابون أن تتركه نظيفا، والعمل على تنظيف الحوض الخاص بالحمام بعد استعماله، فلا تترك أشياء تؤذي العين.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: بريك وراجعين.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
6: أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري الإغلاق الرسمي لمقر التحالف الدولي أواخر أيلول وخلو العراق من القواعد الأجنبية، مؤكدا إخلاء قاعدة فيكتوريا بالكامل وسيطرة القوات على جبل سنجارة. وأضاف الشمري إن مباحثات بإسطنبول لا تجري لإخلاء قاعدة بعشيقة خلال 60 يوما، مع دراسة إنشاء مخافر حدودية مع تركيا وتغطية أي نقص بسلاح الجو ينجم عن مغادرة القوات. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن قال أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية وعسكرية أو تدريبية للتحالف الدولي في العراق بعد 30 من أيلول. ولفت معا بأن العراق جاهز لتسلم الأمن وإدارته بعد انسحاب التحالف، وأضاف أن العراق مع دول التحالف بعد انسحابه ستصبح ثنائية. الأمين العام لوزارة البيشمركة كشف عن توقف المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة، وأوضح الأمين العام أن الدفعة المخصصة لشهري آب وأيلول لعام 2026 مثلت هي الحصة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم، مؤكدا توجيه طلب رسمي للحكومة الاتحادية لتعويض هذا النقص المالي عبر تعديل رواتب البيشمركة ومساواتها مع منتسبي القوات الأمنية في بغداد. وفي رفض تام لموازنة الإقليم، كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان عن تفاصيل المباحثات الفنية التي عقدت بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية. وأكد المصدر أن مصطلح الإنفاق الفعلي وحصة تصدير النفط يشكلان العقد الأبرز في المفاوضات الجارية بين الجانبين حول مسودة قانون الموازنة. وأوضح أن وفد الإقليم طلب بتعديل النصوص القانونية الواردة في مسودة الموازنة. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال أن 3 ملفات خلافية بين بغداد وأربيل من شأنها تأخير إقرار الموازنة، وأوضح أن العقبة الأولى تتعلق برغبة كردستان في احتساب حصته من الموازنة بناء على الاستقطاعات الكلية المخططة للإنفاق، في مقابل أيضا تمسكت بغداد باحتسابها وفق الإنفاق الفعلي. وأضاف أن العقبة الثانية تتلخص في الملف النفطي، حيث تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500,000 برميل يوميا من النفط، في حين أبدى الإقليم استعداده لتسليم 256,000 برميل يوميا. عشرات المسافرين العراقيين عالقون داخل مطار مشهد في إيران عقب إلغاء مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وإيران، على خلفية بدء تطبيق العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. مقطع فيديو أظهر مشاهد لمواطنين وهم ينتظرون في صلاة المغادرة، وأن البعض منهم قام بحجز 4 تذاكر سفر على شركات مختلفة دون أن يتمكن من العودة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بالكامل. هاجم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قرار إغلاق مطارات عراقية أمام الرحلات الإيرانية، مخاطبا رئيس الوزراء علي الزيدي بأن الشرعية تأتي من النجف لا من واشنطن، وانتقد ولاية صمت الإطار التسييقي واصفا إياه بالفارغ على جدار السلطة. ويأتي القرار استجابة لعقوبات أمريكية على الطيران الإيراني، فيما أعلنت الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: نصائح تربوية من الرشيد أفهم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا. نصائح تربوية من الرشيد أفهم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رغبة كردستان في احتساب حصته من الموازنة بناء على الاستقطاعات الكلية المخططة للإنفاق. في مقابل أيضا تمسكت بغداد باحتسابها وفق الإنفاق الفعلي، وأضاف أن العقبة الثانية تتلخص في الملف النفطي، حيث تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500 ألف برميل يوميا من النفط، في حين أبدى الإقليم استعداده لتسليم 256 ألف برميل يوميا. عشرات المسافرين العراقيين عالقون داخل مطار مشهد في إيران عقب إلغاء مفاجئ للرحلات الجوية بين العراق وإيران، على خلفية بدء تطبيق العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية. مقطع فيديو أظهر مشاهد لمواطنين وهم ينتظرون في صلاة المغادرة، وأن البعض منهم قام بحجز 4 تذاكر سفر على شركات مختلفة دون أن يتمكن من العودة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بالكامل. هاجم مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية قرار إغلاق مطارات عراقية أمام الرحلات الإيرانية، مخاطبا رئيس الوزراء علي الزيدي بأن الشرعية تأتي من النجف لا من واشنطن، وانتقد ولاية صمت الإطار التنسيقي واصفا إياه بالفارغ على جدار السلطة. ويأتي القرار استجابة لعقوبات أمريكية على الطيران الإيراني، فيما أعلنت الحكومة العراقية إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء بعض المطارات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة عبره، ومعتبرا أن المقترح المطروح لا يلبي شروط الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
2: أجمل الأغاني التسعينيات.

0: وراجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد أف أم.

0: بريك وراجعين.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: مراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashid.com.

يا ويلي ردت عيني يمرها النوم ليلة ليلة تعيرني عجب بالشيب ليلة.

0: يا ويلي تعيرني تعيرني عجب بالشيب ليلة واخير اثنين نشيب تعيرني عجب بالشيب ليلة واخير اثنين نشيب واخير اثنين نشيب يا ويلي سوي.
1: في أعماق البحار تجدوني،
2: في أعماق البحار تجدوني،
1: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم للطرب، للطرب عنوان.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.
1: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. سحر الخيال والموسيقى والغناء